هذه الأرض لا تعترف بي، لا تعترف بأني إنسان، بل تظن بأني جاهل. يقولون قيمنا، وهل قيمكم تقول لكم بأن تتركوا أحدا عالقا خلف سياج بنيتموه سرا؟ وتقولون لست أنا بالفاعل. أين أنتم من حكومتكم؟ بسبب صمتكم أنا أصبحت لاجئ. أمشي في الطريق وحيدا، باحثا عن نفسي، باحثا عن وطن بين تجاعيد منفاي أو بين ضلوع حسناء غربية. أطوف في ليل شعرها داعيها للنوم، ثم أبحر بأحلامي كاسرا تلك الحدود. علني أقبل وجنتي أمي، ولربما أزور بيتي المتهالك، وأبحث بين الركام عن سجائر كنت قد